قبعت هوا قشات انا ما تقول اود مشتاق من هجرانك متظلم كلم كلم ولم بتفوت